تفوت من بيت تطلع من بيت تقصر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عندنا، صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر وحصر وهوردين طلعوا عليه من تحت هنا من فينيسيا، طلعوا علينا نزلت الزباط كان هون، كان كله شبيك شبيك، طلعوا علينا من الشبيك يعني.